0: جمع هول دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت تحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتك قاعد قدامي لابسة اخضر فستق